كل حدا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح look in my eyes بالاجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات بطل بطل بط

0: تقدم وتكبر فيش غير الله كبير ولا فيش غير الله بيكتر بين الناس عم نكتر كتير طور بنسير بصلة اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل خلنا السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك أصبح بزنس مان عبين استبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط بالإبهام بسم الله بنلم لرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدأ تعد صفار نشتغل ليل نهار لا تنوم أفضل استثمار
0: كل حدا كل حدا كل حدا كل حدا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش عيش التجربه مره او مرتين دير السودان في معركه معركه كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين